0: احبابي خلوني في هادي شوف غزالي احبابي احبابي نفرغ ما في قلبي نشكي الهموم احبابي.
1: Yo, frequency, respect to the maximum. Here comes the musical train once again. Yelam says.